عالجوز هلا في رحف يفروس كنا في قحيه يسائه عالإفرنتو أدوناي بداد ينحنو بين عمو النخار يركبه عالبامو تيارس فيو خالتن ووت سداي فييني قيهو ديباش مسيلا وشيمن محل مشتور

واحد وشمو احد اختي وازي مالزي حقين وشونين ورناز يوم الروم اقوي مقديل اضغي على صوتي مقلي